0: بيت ومؤلف وموزع وأستاذ موسيقى فرنسي لبناني الأصل، هو ابن عازف الترومبيت نسيم مالوف وعازفة البيانو ندى مالوف وحفيد الصحفي والاختصاصي الموسيقي رشدي مالوف وعمه الكاتب أمين مالوف، وهو حاليا عازف البوق الوحيد في العالم الذي يعزف الموسيقى العربية على البوق الصغير أو البوق ربع الموسيقي، وهذا باستخدام تقنية اخترعها والده في الستينات، وهو النوع الوحيد الذي يسمح بعزف المقامات العربية على الترومبيت. حصل إبراهيم مالوف على الكثير من الجوائز والتكريمات خلال حياته، وبين عامين 1999 و2003 حصل على جوائز في 15 مسابقة في جميع أنحاء العالم، منها الجائزة الأولى في مسابقة البوق الدولية. مؤلفاته الموسيقية وعزفه على البوق يظهر فيه طابع ثقافته العربية، لكن الآلات المحيطة به والمرافقة له في العزف كالجيتار الكهربائي والطبول وتعاونه مع موسيقيين أجانب أعطى موسيقاه طابع الروك والجاز.
1: Hashiche ist einer der berühmtesten Stücke von Maluf und wir werden es jetzt hören.

0: Radio Connection.
1: Diyar Sukeri war ein Komponist und Musikpädagoge syrischer Herkunft. Diyar Sukeri hatte als Kind Musik- und Geigenunterricht bei seinem Vater gehabt. Im Alter von 13 Jahren ging er ans Pariser Konservatorium und studierte dort Musiktheorie, Komposition und Dirigieren. Zwischen 1967 und 2003 unterrichtete er an den Konservatorien von Damaskus und Paris, außerdem auch an der Sorbonne. Sukeri komponierte Kammermusik, Lieder und Chorwerke sowie Orchestermusik. In seinen Werken verbindet er traditionelle arabische mit westeuropäischer Musik.
2: Diyar Sukeri ولد في حلب عام 1938. بدأ دراسته الموسيقية على آلة الكمان مع والده، وعندما بلغ 13 من عمره غادر سوريا مع أخيه نجمي البالغ من العمر 12 عاما إلى باريس ليكملا دراستهما الموسيقية في المعهد العالي الوطني للموسيقى. إن دراسته مع المؤلف الفرنسي أولوفير ميسيان سمحت له باكتشاف التحرر في التأليف الموسيقي مع الحفاظ على اللحن والتناسق، حيث تعمق في دراسة المقامات والإيقاعات الشرقية والتي يمكن ملاحظتها بشكل واضح في مؤلفاته الموسيقية، حيث استطاع دمج هذه المقامات والإيقاعات في قوالب كلاسيكية. عمل في معاهد مختلفة وكان له مناصب موسيقية عديدة، كما حصل على عدة ميداليات. قام العازف الأمريكي جويل فان بعزف الكثير من مقطوعات سكري، من أشهرها ليلة القدر، وسنستمع لإحدى تسجيلاته الآن.
1: La Nuit de Destin von Diyar Sukeri, gespielt von Joël Fan, ist unser nächstes Stück.